0: السكان. اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزقوني سما بانكي سينما خايا مني ومني
1: هاتيني بو
0: ما السكان. اي كنتي وزلا وانا اي كان